0: غماني نسينا النار يا رقله الوراني كلوة
1: طيرة
0: أزن الجام يغني أغدق له هاتي نريني بجل سجده.